0: عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة بتتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبوظبي.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
3: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
4: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم. شريكة في الإنجاز.
1: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه

النسائية الشابة في الإمارات، معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي أف أم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
6: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
7: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
6: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
7: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الويه، يعني صعب أقول لك هات راسه وهي تيلس في البيت.
6: حلوة صح؟ حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
7: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
7: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
7: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل. أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط، وانت بتكون مشارك في الغلط.
7: غلط؟ وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة أنك تبتعد عن الأمور اللي تؤدي للفساد أو استغلال المنصب.
7: لا يا أخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقة،

0: الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين. ترى العمل امانه.
1: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: سلام سلام سلام. هلا هلا هلا هلا هلا أصار.
1: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معات للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج

0: عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
0: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه.

0: أكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
3: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: نظام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم. الصبح يلا قوم، ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: اربح احدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: بنت زايد.
2: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة فاطمة طاهر.
5: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات: فخورين بالإمارات.

0: دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
0: أبوظبي FM.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم. ومع فراخ زيادة، حلو يوم راتبك يعطيك أكثر صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
4: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة. فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
4: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفة نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي اف ام.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: صباحكم ومساءكم أجمل مع أبوظبي FM. طموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلاد.

0: الدكتورة حصلوتا.
1: الدكتورة حصلوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
3: هذا البرنامج برعاية
0: دائرة القضاء أبوظبي.

منذ أن تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تمضي بخطى ثابتة تفتح أبوابها للعالم ويجتمع الإنسان من مختلف الثقافات تحت سماء واحدة تجمعهم قيم التسامح والاحترام، مكانة دولة الإمارات ليست وليدة الصدفة بل ثمرة رؤية القيادة وإيمان الدولة بأن المستحيل مجرد كلمة أصبحت مركز عالمي يقصدها كل إنسان من مختلف العالم. نبض لا يتوقف عن الإنجاز.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو
1: أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعين ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد، شمس زعابي، علي سبت، خالد الشامسي، أحمد العبيد، اللي بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مكالماتكم الطيبة، ملاحظاتكم الجميلة، مقترحاتكم التي تزهر وتزدهر بإذن الله عبر الاتصال على 600-551-222 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، مع الرسائل النصية بإذن الله، بدءا من أمس من بعد انتهاء الحلقة، سبحان الله أبا أفتح المسجات علق. طيب زي ما في إشكالية، إن شاء الله نشوف إذا في هناك عبر البريد الإلكتروني رسائل قد ترد. أعتقد أن أمس في شخص أرسل 5 إيميلات. أمل إن شاء الله يا أمل بنتواصل معاكم، أبحث أرجو التواصل معاي في البحث عن فرصة وظيفية مناسبة أو إيصال طلبي إلى الجهات التي قد تتوفر لديها شواغر وظيفية، حاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة أمن الشبكات، وأبحث عن فرصة عمل مناسبة أستطيع من خلالها الاستفادة من مؤهلاتي وتطوير خبرتي المهنية. إن شاء الله يا أمل أمورك طيبة، أتمنى منكم المساعدة في نشر هذا الطلب. إن شاء الله إن شاء الله يا أمل أمورك طيبة وبإذن الله تلقين اللي تتمنينه بإذن الله. طيب، مع الرسالة النصية مستمعينا، بدءا من أمس من بعد انتهاء حلقتنا، أم سيف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موضوع نقل الأبناء من مدرسة إلى أخرى. أم شيرين عليكم السلام، أبا أتكلم عشان إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمد حياك الله، مواطن ورب أسرة من زوجة وخمسة أبناء. طيب، راجعت البنك فيما يخص المسكن، قدم طلب قرض الإسكان، طيب في كل مرة ييني الرفض من قروض الإسكان بدون ما يوضحوا لي السبب بشكل رسمي، والظاهر أن السبب كذا حاطه، يعني عنده يعني أنه ممكن أن يكون أحد الأسباب كذا. طيب إن شاء الله بنتواصل وياكم، أو أتوقع أن أمس من بعد انتهى الحلقة تواصلوا معكم. أنا والدة الطالب سلطان. زين، تقول أن كان عندي ولد عند مادة وحدة دور ثاني، وبعد انتهاء الامتحان تم إبلاغي بأنه راسب دون تسليمي أي شهادة أو أوراق تثبت أن ابني راسب. عند ذهابي لتسجيله في المدرسة الجديدة تبين أن ابني ناجح ومنقول إلى صف 11، تم تسجيله وبدأ الدوام. بعد ذلك فوجئت بأن المدرسة الأولى أرسلت كتابا إلى المدرسة الجديدة بأن ابني راسب. طيب، هالموضوع أتوقع كان الأسبوع اللي فات حتى، نفس المسج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل ممكن تساعدوني في علاج أختي من السرطان؟ الله يعافينا ويعافي كل مريض يا رب العالمين. إن شاء الله نتواصل معاكم، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، مأجورة بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قمت بالتواصل. طيب، وصلني إشعار بالحجز المؤقت. طيب إن شاء الله. موضوع آخر أو مسج آخر. زين، عندي ملاحظة على دوامي، إن شاء الله طال عمرك إن شاء الله. نشوف هني أرغب المسج الثاني أرغب في تقديم هذا سالم، يعطيك العافية سالم، أرغب في تقديم على إسكان أبوظبي وبلدية العين وشركة طاقة للتوزيع بسبب عدم تهيئة المناطق اللي توزع وتخصص فيها أراضي للمواطنين بالخدمات التالية: الكهرباء والماء والطرق. قمت بإجراء التعديلات اللازمة على المنزل وتجهيزه وفق المتطلبات، إلا أن عدم توصيل الكهرباء والماء والشارع أدى إلى تعطيل جميع أعمال المنزل، وأصبحت الأعمال المنفذة غير مستفاد منها، مما تسبب في خسائر وتأخير في إنجاز المشروع، حيث واجه هذه المشكلة منذ شهر أبريل 5 شهور، وفي كل مرة يتم تأجيل موعد توصيل الكهرباء بشكل مستمر، مما تسبب في التأخير، كما أنني قمت بتجهيز المنزل والديكور بتكلفة ومبلغ وقدرة، وعدم توفر الكهرباء قد يؤدي إلى أضرار وخسائر إضافية، وحتى لم يتم توفير مولد كهربائي اللي هو الجنريتر مؤقت إلى حين توصيل الكهرباء. أرجو منكم التدخل مع توفير مولد كهربائي أقل شيء للحفاظ على أثاث المنزل في أقرب وقت ممكن إلى حين الانتهاء من موضوع توصيل الكهرباء للمنزل. قدمت هذا الموضوع من قبل، ولكن ما زال الموضوع على ما هو عليه. سالم من العين، ونعم يا سالم إن شاء الله ونتواصل إياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ملاحظة على أحد البنوك قبل أسبوع. طيب إن شاء الله. مسج آخر أرجو التواصل. طيب، في مسج معاد ومكرر يمكن 3-4 مرات إذا مش أكثر. أنا مواطنة إماراتية، عندي طفلين، بنت عمرها 13 سنة ولد عمره 14 سنة، عايشين بالإيجار طيب هي مطلقة، أنا مطلقة وبنتي 13 وولدي 14 وشوية أمور. طيب الحين إن شاء الله مع الميثاق هذا اللي صدر بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ربي حفظه، بإذن الله أن يعني راح تستتب الأمور، وما راح إن شاء الله مستقبلا وإن شاء الله قريب جدا ما راح نقرأ مثل بعض الأشياء أو بعض الأمور اللي أمانة أول المتضررين الأبناء، أول المتضررين الأبناء. يعني لما نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، نقول هو خير البشر صلى الله عليه وسلم، والرب سبحانه يمدحه في كتابه إنك لعلى خلق عظيم، وغيرها من المديح وغيرها من الأمور اللي نحن نتكلم فيها. لما نقول قدوة، إذا نحن نتبعه في كل فعل وقول يكون منه. لما نقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصينا في النساء خيرة، وكان يقول رفقا بالقوارير، وكان يقول غيرها من الأمور. أنا ما أقول الحين منو الغلطان، ولكن أنا عيني على البنت اللي عمرها 13 سنة والولد اللي عمره 14 سنة، هذا الشيء خصهم. إذا أنت ما توفقتوا في، إذا أنتم ما توفقتوا في زواجكم، العيال شو يخصهم؟ أنا هذا سؤال يعني أبا حد يجاوبني، أبا حد يقول لي هي خصهم ليش يو على الدنيا، ليش أنت يبتهم؟ إذا أنت يعني شفت نفسك أن يعني أقل شيء حتى لو سبحان الله يوم تشوفها تتعوذ من الشيطان، ولا أنت العكس كذلك، حطوا بين عيونكم هالاثنين اللي 13 سنة و 14 سنة، شو علاقتهم إنهم يدخلون في مشاكلنا أو هم يدخلون في هذه الدوامة اللي ما راح تخلص؟ سبحان الله. طيب أم خليفة، هي نفسها أم خليفة، إن شاء الله يا أم خليفة إن شاء الله. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، محتاجة تأجيل قسط في بنك كذا لظروفي المادية صعبة، إن شاء الله حاضر نكلم البنك إن شاء الله. خلود، لقد تقدمت بطلب منح مسكن جاهز منذ عام 2025، أنا مواطنة من دولة الإمارات ومطلقة ولدي 3 بنات والحضانة عندي والمعيلة الوحيدة لهم. طيب يشبه المسج اللي قبله، نفس الموضوع، يشبه الموضوع اللي قبله. زين، التقرير عن حالة ولدي جاهز. أي تقرير، أي موضوع، إن شاء الله غير نتواصل وياكم إن شاء الله نأخذ التفاصيل إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله. المسج الأخير نشوفه. عليكم السلام ورحمة الله يا أم أحمد، نفس الموضوع اللي قبله. إن شاء الله يا أم أحمد نتواصل وياكم بإذن الله. طيب نطلع فاصل مع عبد الله، فاصل إن شاء الله مستمعينا وراجعين.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

حياكم الله مستمعينا من جديد على 6005512222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@tdmn.ae. طيب المسج الأخير مش الرقم مش موجود، ولكن بخصوص الإسكان إن شاء الله بنتواصل معك طال عمرك. عليكم السلام ورحمة الله، بنتواصل معك بإذن الله. طيب ناخذ شوية أخبار مستمعينا، لأن اليوم بإذن الله عندنا لقاءين اثنين. اللقاء الأول مع نور الهدى أسامة، معالج وظيفي رئيسي بمستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة، بنتكلم عن التأهيل الإدراكي لمرضى الزهايمر والحالات العصبية. واللقاء الثاني بإذن الله راح يكون مع الدكتورة عزة إسماعيل، استشاري في قسم الأعصاب بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، بنتكلم بإذن الله عن اليوم العالمي للزهايمر اللي هو يصادف أمس 21 من سبتمبر. بعيد الشر عنا وعنكم. ناخذ شوية أخبار مستمعينا. التعليم والمعرفة توسع الطاقة

0: استيعابية لحضانات الغد في الإمارة. أعلنت دائرة التعليم والمعرفة أبو ظبي عن توسعة حضانات الغد في الإمارة لزيادة طاقتها الاستيعابية إلى 12 ألف مقعد بحلول عام 2029 بإذن الله، ما يتيح لعدد أكبر من الأطفال الإماراتيين الالتحاق بتعليم مبكر عالي الجودة وبتكلفة مدعومة. تستقبل حضانات الغد ضمن التوسعة الجديدة الأطفال من عمر سنتين إلى 4 سنوات، وتوفر لهم بيئة تعليمية ترتكز على اللغة العربية والثقافة والقيم الإماراتية والهوية الوطنية، وتدعم نموهم المعرفي والاجتماعي والعاطفي، وتتيح التوسعة لعدد أكبر من الأسر في إمارة أبوظبي الوصول إلى خدمات التعليم المبكر، بما يدعم نمو الأطفال خلال مرحلة أساسية من حياتهم. كذلك تنفذ خطة التوسع على 3 مراحل وصولا إلى طاقة استيعابية تبلغ 12 ألف مقعد بحلول عام 2029، وتعطى الأولوية في إنشاء الحضانات الجديدة للمناطق ذات الكثافة العالية من الأطفال الإماراتيين في كل من أبوظبي والعين والظفرة، ما يوسع نطاق الاستفادة من خدمات التعليم المبكر في أنحاء الإمارة. طيب نشوف كذلك أبوظبي تعزز النهج الاستباقي لسلامة المرضى بنظام يرصد المخاطر قبل وقوعها. في تفاصيل الخبر مستمعين، عززت دائرة الصحة أبوظبي نهج استباقي في سلامة المرضى، يدعم التحول من الاستجابة للأحداث بعد وقوعها إلى التنبؤ بها والوقاية منها من خلال نظام سلامة المرضى، وهو نظام موحد يعتبر الأول من نوعه في المنطقة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويستفيد من البيانات على مستوى القطاع الصحي لفهم الأنماط ورصد الإشارات المبكرة المرتبطة بسلامة المرضى، ما يمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب وتقديم رعاية أكثر أمانا. وكذلك كان بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي يركز لهذا العام على الرعاية الآمنة للأمراض غير السارية، أشارت كذلك دائرة الصحة أبوظبي إلى أنه بعد عام على إطلاق النظام بات يربط جميع المستشفيات في أبوظبي بنسبة 100%، ومنشآت الرعاية طويلة الأمد ومراكز غسيل الكلى ومراكز الإخصاب وأكثر من 60 ألف مستخدم، ما يتيح الاستفادة من بيانات سلامة المرضى ضمن رؤية متكاملة على مستوى القطاع الصحي بدلا من النظر إليها على مستوى كل منشأة بشكل منفصل. يساعد ذلك على تحديد الأنماط وتوجيه الجهود لتحسينها والوقاية منها بصورة أكثر استباقية. طيب نشوف بعد الأقمار الاصطناعية الإماراتية ترسم مستقبل المدن الذكية. أصبحت الأقمار الاصطناعية عنصر رئيس في تطوير المدن الذكية بعدما تحولت من أدوات لرصد الأرض إلى مصدر للبيانات اللي تدعم التخطيط العمراني وإدارة البنية التحتية وحماية البيئة والاستجابة للطوارئ. تعزز الأقمار الاصطناعية الوطنية في مقدمتها خليفة سات والقمر محمد بن زايد سات واتحاد سات منظومة بيانات رصد الأرض، بما يتيح توفير صور فضائية عالية الدقة يمكن الاستفادة منها في دعم الخطط التنموية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. كذلك توفر أقمار رصد الأرض صور وبيانات يتم تحديثها بشكل مستمر، ما يتيح بناء خرائط رقمية دقيقة ورصد التغيرات على سطح الأرض وتحليل استخدامات الأراضي ومتابعة التوسع العمراني، وهي بيانات تدعم العديد من التطبيقات المرتبطة بإدارة المدن الحديثة. طيب نشوف بعد إنجاز 50% من تحسينات السلامة المرورية للمدارس في أبوظبي. أنجز مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل 50% من أعمال المرحلة الثانية لمشروع تحسينات السلامة والحركة المرورية حول 60 مدرسة في مدينة أبوظبي، ضمن جهود المركز لتعزيز سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق والحد من الازدحامات وتحسين انسيابية حركة المركبات والحافلات المدرسية خصوصا خلال ساعات الذروة. تشمل المرحلة الحالية مدارس موزعة على جزيرة أبوظبي وبنياس ومدينة خليفة والشامخة والفلاح والشهامة، وجرى تقسيم المشروع إلى 5 حزم وفق التوزيع الجغرافي للمدارس المستهدفة، بما يسهم في تنفيذ التحسينات وفق احتياجات وطبيعة الحركة المرورية المحيطة بكل مدرسة. الدكتورة المهندسة سمية النيادي مدير إدارة الدراسات والتصاميم بالإنابة في مركز النقل المتكامل تقول بأن المشروع يستهدف توفير بيئة مرورية أكثر أماناً حول المدارس من خلال دراسة المواقع بشكل متكامل وتحديد مناطق الازدحام والمخاطر المرورية واحتياجات الطلبة وأولياء الأمور والحافلات المدرسية والمشاة، ومن ثم تطوير الحلول المناسبة لكل موقع. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسالة النصية 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات
2: فخورين بالإمارات.

ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار انهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام. لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكرا، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقا. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق. التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص

0: دوري الشامل، تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لا بد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية، دانات من بلادي. مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين، لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
4: دائرة القضاء أبوظبي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم أكيد في برنامج استوديو واحد. نذكركم بأرقام التواصل على 6005512222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني مستمعينا على studio1@admn.ae. نذكركم مستمعينا بأن الاتصال الهاتفي محصور في وقت البرنامج ألا وهو من الاثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا. أما ما يخص الرسالة النصية والبريد الإلكتروني فبإمكانكم إرسال الرسالة النصية والبريد الإلكتروني في أي وقت تحبون، ما عليكم سوى وضع الموضوع بإيجاز مع الاسم ورقم التليفون وإن شاء الله نحن نتواصل معكم في وقت لاحق. أما الآن مستمعينا فمعانا هاتفيا الأستاذة نور الهدى أسامة، معالج وظيفي رئيسي بمستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة. حياكم الله.
1: السلام عليكم. الله يحييك.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج استوديو واحد. اليوم نحن بنتكلم عن التأهيل الإدراكي لمرضى الزهايمر والحالات العصبية. لو نتكلم بداية يطول لي بعمرك عن دور العلاج الوظيفي في التأهيل الإدراكي.
1: نعم، العلاج الوظيفي طبعا له دور رئيسي جدا في مرضى اللي عندهم زهايمر أو في إعادة التأهيل الإدراكي، لأن المهم جدا إحنا المريض إن إحنا نركز على تحسين الانتباه عنده والذاكرة ومهارات حل المشاكل أثناء أداء المهارات اليومية. فإحنا مندرب المريض على تدريب المهارات المعرفية من خلال أنشطة إلها معنى للمريض، مثلا إحنا مندرب على تحسين الذاكرة في إنه يذكر إنه مثلا كيف يلبس ملابسه، كيف مثلا يفرش أسنانه، كيف مثلا الوجبات اليومية يحضرها. فهذا الإشي إحنا ندعم جودة الحياة ونعزز المشاركة المجتمعية لدى المريض.
0: نعم، شو هي أبرز استراتيجيات التأهيل الإدراكي المستخدمة لمرضى الزهايمر؟
1: بهمنا جدا إنه إحنا كمان نعرف إنه مرضى الزهايمر إن عندهم مشكلة في الذاكرة، عندهم مشكلة في استرجاع المعلومات، فبهمنا جدا إن إحنا نستخدم وسائل مساعدة تذكر المريض إنه يقوم بمهارات حياته اليومية، زي مثلا نستخدم الألارم في التليفون، نستخدم التقويم، الستيكي نوت، دفتر المراقبات. بهمنا جدا كمان إنه الأنشطة اليومية للمريض إنه إحنا نضل نكررها على نفس النمط عشان المريض يتذكرها، وبنعلمه كمان استراتيجيات تعويضية بدل ما نحن نركز فقط على تحسين الذاكرة.
0: نعم، كيف يدعم التأهيل الإدراكي الأنشطة اليومية؟
1: الأنشطة اليومية للمريض بهمنا أن احنا نقسم مهام المريض لخطوات بسيطة وسهلة التنفيذ، خصوصا لمرضى الزهايمر لأنه يكون عنده مشكلة في تذكر الخطوات. فإحنا نقسم المهام لخطوات بسيطة ونستخدم تلميحات بصرية ولفظية أثناء أداء النشاط، ونبسط الأنشطة المعقدة. يعني مثلا المريض نطلب منه أنه يفرش أسنانه، رح تكون مهمة صعبة للمريض، فبدل من نقول يلا نفرش أسنانك ممكن أنت الكرام عند التواليت نحط صور، صورة أول شيء لازم نجيب فرشاة الأسنان، بعدها لازم نجيب المعجون، بعدين نحط على الفرشاة نبدأ نفرشي. فإحنا قسمنا المهام الكبيرة لخطوات جدا بسيطة للمريض تتناسب مع معرفة المريض وقدراته المعرفية.
0: نعم. كيف يمكن للأسر أستاذ نور الهدى دعم التأهيل الإدراكي في المنزل؟
1: طبعا الأهل هم جزء أساسي معنا في العلاج، لأنه لازم نفس التلميحات اللي إحنا نستخدمها للمريض ونفس الخطوات العلاجية والروتين اللي نستخدمه يكون بصورة منتظمة نفس الشيء نستخدمه مع المريض، والتشجيع المستمر للمريض على الاستخدام الوسائل المساعدة اللي تكلمنا عنها جدا مهم. طبعا الأهل بيراقبوا التغيرات اللي بتصير مع المريض في القدرات المعرفية في الإدراك عنده، فأي مشكلة بتواجهنا أثناء العلاج لازم يبلغوا الفريق فيها وإحنا نعدل على أساس الخطة العلاجية.
0: نعم، ختاما أستاذة، كيف تتغير أساليب التأهيل مع تطور مرض الزهايمر؟
1: للأسف مرض الزهايمر يعني خصوصا في المراحل المتأخرة منه المريض يفقد مهارات كثيرة، يعني الذاكرة بتصير جدا ضعيفة عند مهارات التواصل بتصير جدا ضعيفة عند فإحنا رح نصير نركز على الأساليب التعويضية.
0: نعم.
1: يعني بدل لما نركز على استعادة الذاكرة عنده لا نصير نركز على كيف نعوض إنه المريض يكون مستقل على نفسه قدر المستطاع. فبنركز على القدرات المتبقية عند المريض ونبسط التعليمات والأنشطة أكثر وأكثر.
0: نعم.
1: فبصير الجزء الأساسي اللي بيهمني في هاي المراحل المتأخرة إنه أنا بس بدي المريض يشارك معي، ما بيهمني إذا هو أتمم النشاط على أتمم وجهه أو لا، بس بركز على مشاركته في نشاطات الحياة اليومية.
0: نعم. الأستاذة نور الهدى أسامة، معالج وظيفي رئيسي بمستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة، شكرا جزيلا لكم.
1: الله يحفظك. شكرا لكم.
0: شكرا.

على 6005512 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني مستمعين على studio@admn.ae. بإذن الله دقائق قليلة مستمعين عن لقائنا الثاني مع الدكتورة عزة إسماعيل استشاري في قسم الأعصاب بمدينة الشيخ شخبوط الطبية. بنتكلم بإذن الله عن اليوم العالمي للزهايمر، الفرق بين النسيان الطبيعي اللي ممكن أنه يكون مع الإنسان مع التقدم في العمر وبين العلامات المبكرة التي قد تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر. أبرز العلامات، شو التغيرات السلوكية اللي ممكن تكون أو النفسية حتى اللي تكون كعلامة لإصابة الشخص هذا بعيد الشر عنا وعنكم بمرض الزهايمر، المفترض الأسرة تنتبه عليه، المفترض أن الشخص نفسه ممكن إذا كان في مجال أن يركز على نفسه، هل ممكن الوقاية من مرض الزهايمر أو تقليل خطر الإصابة به، ودور ونمط الحياة والصحة النفسية والتواصل الاجتماعي في الحفاظ على صحة الدماغ. سبحان الله مستمعينا، كما أنه

0: الأرقام، أرقام الهواتف، أبسط مثال يعني. إحنا مثلا الحين نسيف الرقم، خلاص كم رقمك، وعلى طول أكتب أسيف الرقم بالاسم الفلاني. أحيانا حتى قبل كنا مثلا لا، كم رقمك ولازم أحفظ رقمك، صح ولا لا؟ فاليوم أنا حافظ رقم، أول رقم أنا خذته، لكن مش حافظ آخر رقم أنا خذته بصراحة، لليوم مش حافظ. لازم أدخل على الابليكيشن وأشوف كم رقمي، مش حافظ. لكن في البداية لكن نحفظ، فهذا يخليك بالعكس أنت تحافظ على صحتك الدماغية والعقلية. هذه من بعض الأمور، وإن شاء الله في تفاصيل الأمر راح نكون مع ضيف حلقتنا الدكتورة عزة إسماعيل، اللي إن شاء الله على لقائها بإذن الله دقائق قليلة. إلى حينها مستمعينا ناخذ خبر برعاية سيف بن زايد، معرض واجهة التعليم ينطلق اليوم بإذن الله تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. اليوم الثلاثاء تنطلق النسخة 12 من معرض واجهة التعليم اللي تنظمه منصة واجهة التعليم على مدى يومين في مركز أدنك أبو ظبي. تشهد النسخة الجديدة مشاركة 580 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، لتقدم للطلبة وأولياء الأمور فرصة مباشرة للتعرف إلى البرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية والمنح الدراسية ومتطلبات القبول والمسارات التعليمية والمهنية اللي تتوافق مع احتياجات سوق العمل. يتضمن المعرض 22 مشروع مبتكر تقدمها وزارة التربية والتعليم ونخبة من أبرز الجامعات في الدولة، ما يعكس جهود المؤسسات التعليمية الوطنية في دعم البحث والتطوير وتشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل. تقام النسخة 12 تحت شعار التعليم والأسرة، انسجاما مع إعلان عام 2026 عام الأسرة في دولة الإمارات، تأكيدا على الدور الأساسي للأسرة في دعم الأبناء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن مساراتهم الأكاديمية والمهنية. كلمة جميلة أمانة في آخر الخبر، ومساعدتهم على اتخاذ القرار وليس اتخاذ القرار نيابة عنهم، في فرق. بعض الأسر، بعض الوالدين يأخذون القرار نيابة عن عيالهم، يعني مثلا الأب خاطره أو في قلبه أنه وده يكون طبيب مثلا، وسبحان الله نشأ هذا الولد وما له علاقة أبدا في هذا المجال إطلاقا، ولا له حب ولا ميول ولا رغبة، يعني جملة وتفصيلا. ولكن اليوم الأب أو الأم لا، أنا أبا بنتي تكون كذا، أو أنا أبا ولدي يكون كذا ويدرس تخصص الفلاني، والولد نفسه صاحب الأمر، صاحب الشان نفسه، صاحب الحياة نفسه، هو اللي راح يدرس، هو اللي راح تكون بناء عليه مستقبله بإذن الله، يقول ما أبا، أنا أبا أكون كذا في التخصص الفلاني مثلا، أنت تباني طبيب، أنا أشوف نفسي مهندس مثلا. الأب هني عاد في فرق بين أني أنا أساعد أن يتخذ قرار واعي، وفي فرق أني أنا أخذ القرار نيابة عنه. ما يستوي أنا اليوم أتدخل في حياة شخص آخر وإن كان ولدي، في النهاية قراره، حياته، كل منا له حياته. أنت اليوم جيت في هذه الدنيا لك مسارك في هذه الحياة ولك أمورك الخاصة فيها، ولكن هذا ولدك، صحيح ولدك نعم، ولكن أنت ممكن تساعده، ممكن تنصحه، ممكن تقول مثلا اليوم المستقبل رايح على AI، الذكاء الاصطناعي، شوف لك هذا التخصص، خذ لك نظرة حولك العالم، بتشوف أن الدنيا كلها متجهة إلى AI والتخصصات هذه الجديدة والقوية واللي راح يكون لها التأثير، ممكن، لكن لا تجبره بأن يتخذ هذا القرار، لأن إذا ما له خاطر فيه ما راح يعني يكون كما أنت تتمنى، ولا حتى هو راح يشوف أن هذا اللي أنا كنت أتمناه. طيب، احنا معانا مستمعين للحديث عن اليوم العالمي للزهايمر اللي كان يصادف بالأمس 21 سبتمبر، الدكتورة عزة إسماعيل استشاري في قسم الأعصاب بمدينة الشيخ شخبوط الطبية. أهلا وسهلا دكتورة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا دكتورة في برنامج استوديو واحد.
1: الله يخليكم،
0: أهلا وسهلا، يطول لي بعمرك، بعيد الشر عنا وعنكم، عن كل من يسمعنا واللي ما يسمعنا كذلك. بالأمس كان اليوم العالمي للزهايمر، ونبقى نتكلم شوية دكتورة عن مرض الزهايمر بعيد الشر، والفرق بين النسيان الطبيعي الذي قد يحدث مع التقدم في العمر. الحين حتى النسيان حتى مش التقدم في العمر، حتى صغار السن صاروا يمرون في مرحلة النسيان، وبين العلامات المبكرة التي قد تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

0: أيضاً. أن فعلاً الدخين يعني تقدم في العمر شيء طبيعي.
1: نعم.
0: يعني ممكن ننسى اسم شخص أو مثلاً أين وضع المفاتيح وبعد ذلك بنتذكر يعني بعد فترة. لكن في بداية قدر أو زمن الموسيقى نلاحظ أن النسيان أصبح متكرراً أو يؤثر على الحياة اليومية، مثل نسيان أحداث أو محادثات قريبة أو تكرار نفس السؤال أكثر من مرة. فهنا بننصح يعني بتقييم طبي مذكر. يعني طبعا مرض الألزايمر هو مرض نتيجة من ضمور بطيء في الأعصاب، فبتطور يعني مع الزمن. عشان كده التشخيص المبكر مهم.
1: طيب هل مثلا دكتورة، أول شيء بداية أنا بعرف يعني إذا تسمحين كيف يكون الفحص، والشغلة الثانية هذه الأعراض ممكنها تحدث، يعني أنت يعني بعيد الشر عنها، أنت تتكلمين تقولين مثلا أنه يكرر السؤال وغيره، هذه تحدث معي أنا، فلا تخوفيني دكتورة.
0: لا أنا ما أتخوفكم، لكن هي يعني النسيان ممكن يجينا يوم من يوم، لكن لما تلاحظ أنه بقى شيء متكرر.
1: نعم.
0: ومستمر يعني، ودي حاجة من غير طبيعة يعني
1: على طول موجود.
0: أيوة يعني مثلا أن لاحظ تغيير واضح في شخصية الشخص أو طريقة التعامل مع الناس.
1: نعم.
0: مثل مثلا يصبح أكثر عصبيا أو منعزلا أو يشك في الآخرين بشكل غير مفتعل.
1: لا طمنتيني الحمد لله.
0: أو يفتقد اهتمامه بأشياء مثلا كان بحبها. ده تغيير جديد ومستمر، يعني بيختلف بشكل واضح عن طبيعة الشخص السابقة.
1: نعم.
0: فبالذات إذا صحبته مرتبطة بالذاكرة أو صعوبة في قيام الأمور اليومية يعني.
1: نعم.
0: فهنا بنصح بالمراجعة بالتحليل الأعصاب.
1: شو هي أبرز العلامات والتغيرات السلوكية أو النفسية حتى دكتورة اللي المفترض على الأسرة الانتباه إليها؟
0: يعني اللي حتى أنا ذكرتها يعني التغيير مثلا في شخصية المريض، يعني
1: هل المريض نفسه يلاحظ نفسه دكتورة؟
0: ممكن في بعض المرضى بلاحظوا، لكن في أكثر الأحيان ما بلاحظوا. أكثر حاجة بلاحظوها الأسرة والعائلة يعني.
1: نعم.
0: أو المقربين إلى المريض
1: يعني أكثر. نعم. طيب ختاما دكتورة، هل يمكن الوقاية من مرض الزهايمر أو تقليل خطر الإصابة به؟
0: يعني للأسف ما في وقاية يعني من مرض الزهايمر، لكن يعني نقدر نقلل من خطر الإصابة به أو يعني نقلل من تطور المرض.
1: نعم.
0: فمن المهم جدا يعني هي محافظة الدماغ والجسم من خلال الرياضة.
1: نعم.
0: الأكل الصحي، النوم الجيد، والنشاط الذهني والاجتماعي.
1: نعم.
0: بعدين المهم جدا يعني إنه نحرص على التحكم في الأمراض المصاحبة، يعني مثل مرض السكر، الضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، نبتعد عن التدخين. نعم. لأن كل هذه العوامل تؤثر على صحة الأوعية الدموية في الدماغ.
1: نعم.
0: ودي بتساهم يعني مع الوقت في تطور المرض والمشاكل الذاتية.
1: نعم. هذا بالنسبة دكتورة لمثلا صحة الجسد، لكن شو دور اليوم الصحة النفسية والتواصل الاجتماعي في الحفاظ على صحة الدماغ؟
0: دي من أهم الأشياء.
1: نعم.
0: يعني لازم نحرص عليها والأسرة تهتم مع يعني تشجع المريض. فالحياة اليومية ونشاط الذهني والاجتماعي لهم دور مهم جدا في الحفاظ على صحة الدماغ. مثلا القراءة، تعلم، ممارسة الهوايات، التواصل مع العائلة والأصدقاء، كلها بتحفز الدماغ وتحافظ على نشاطه. وأيضا طبعا الصحة النفسية مهمة جدا، لأنه الغلسة والاكتئاب والتوتر المستمر يمكن يأثر على التركيز والذاكرة. عشان كده أنا بنصح دائما يعني نبدأ نشاطين بكليا وذهنيا ونفسيا ونفسيا.
1: نعم.
0: ونحافظ على روتين يومي حياة متوازنة، يعني لأن صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا يعني بشكل عام.
1: صحيح. الدكتورة عز إسماعيل الاستشاري في قسم الأعصاب بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الطيبة.
0: جزاكم الله خير، يدي الله الصحة والعافية.
1: آمين يا رب. آمين. شكرا دكتورة.
0: شكرا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، إن شاء الله مكملين معاكم على الخير والمحبة والسلام من أرض الخير، من دولة الخير المباركة، ربي يحفظها دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر أثير أبوظبي FM. للتواصل مستمعينا هاتفيا على 600-551-222 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب نشوف رسائلكم النصية مستمعينا، بغيت حد يكلمني إن شاء الله تحت الهواء إن شاء الله. أبو شيخ عليكم السلام. طيب إن شاء الله إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله، إن شاء الله بنتواصل معاكم. أبو عمر إن شاء الله لحل موضوع خاص وعام في نفس الوقت إن شاء الله، وأرجو التواصل بأبو محمد. طيب معانا العنود.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: حالكم كيف أنتم؟
0: يا مرحبا طال عمرك.
1: الله يسلمك.
0: حياكم الله. أمري طال عمرك.
1: ما يامر عليك عدوك. بوي بس حبيت أوجه رسالة شكر.
0: نعم.
1: القادة موجودين عنا.
0: نعم.
1: مربايين على تربية زايد الخير.
0: نعم ربي يغفر له ويرحمه. نعم.
1: الله يرحمه ويغفر له.
0: آمين يا رب.
1: أنا مواطنة من بضبي.
0: نعم.
1: عشت طول عمري في بيت أبوي بيت ورثة في دبي، وأبني بيت من 6 سنين في أبوظبي.
0: نعم.
1: خلصت أمسات واستلمت بيتي.
0: تتهنين فيه يا رب.
1: الحمد لله على طولة عمرك يا رب، ما قصر بابا محمد في بيته، ما نهون عليه.
0: الله يحفظه يا رب.
1: الله يحفظه يا رب ويطول في عمره.
0: آمين.
1: وما قصر سعادة محمد علي شرفة.
0: معالي صراحة. معالي محمد علي شرفة. نعم.
1: ما قصر أبدا، ولا السيد أحمد سراج في مكتبه.
0: نعم.
1: تابعه وخلصوا لي شهادة الإنجاز واستلمت الحمد لله البيت.
0: كلهم دارة البلديات والنقل.
1: كل شيء. نعم. كل شيء حتى أحمد فاضل المحيربي.
0: نعم.
1: حرام.
0: نعم.
1: عزك الله أسوي لي عشان درام زبالة عزك الله برع. وما قال مقعدي. نعم. أنا أطلبي من المكان الفلاني، قال لي إن شاء الله بس عالك.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إزاهم الله خير.
1: ما قصروا تواضع لين يوم التواضع.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إزاهم الله خير. وانتي تستاهلين يا العنود.
1: والإنسان سبحان الله اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله.
0: إزاك الله خير. أنا أقول لك ترى إزاك الله خير يا العنود، على أن نحن لابد أن نتعلم شيء معين، لابد أن نحن نتعلم إن لم مثل ما نحن نشوف الأمور السلبية ونتكلم فيها ومن نشوف نقطة كذي لازم كذلك لما نشوف الشيء الطيب. نعم. لما نشوف الشيء الطيب نقوله، ولما نشوف إنسان زين وخير نقوله ونشكره.
1: يعني أنا ما حسيت إلا إني أنا أتعامل ويا أسرتي.
0: نعم.
1: والله العظيم إخوان.
0: نعم.
1: والله يعني أنا ما شفت منهم شيء، ما شفت إلا كل خير. سوري هو مدير مسؤول ممكن يقول لي اتصلي في تم واطلبي عن طريق الأونلاين سوي.
0: نعم.
1: هالشيء
0: معروف معلوم طالع.
1: والله ما منهم رد علي
0: جزاهم الله خير،
1: جرحني ولا عورني بكلمة.
0: جزاهم الله خير ونعم فيهم
1: كل طيب. وهاي تربية زايدة الله يرحمه ويغفر له.
0: آمين يا ربي. آمين يا رب. جزاكم الله خير وجزاك الله خير يا العنود على هالكلام الطيب.
1: ما تقطعون.
0: الله يحفظكم يا ربي.
1: شكرا انكم سمحتوا لي اني انا اتكلم واوصل.
0: جزاكم الله خير.
1: لان الشيء الزين لازم يوصل لمعازيبنا ولبهاتنا.
0: الله يحفظهم.
1: عيالكم شغالين صح الحمد لله.
0: الحمد لله. جزاكم الله خير جميعا.
1: على منهجكم.
0: جزاكم الله خير طال عمرك. جزاكم الله خير. كل شكر لك.
1: تسلم.
0: الله يحفظكم يا رب.
1: شكرا.
0: العفو طال عمرك. العفو.
1: شكرا حكومتي. شكرا بابا محمد. شكرا.
0: جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا العنود. جزاكم الله خير. الله يحفظكم يا رب. طيب قلت هالكلام ترى من شويه وما علي بقوله، وان شاء الله مش رياء يعني، ولكن ابى اوصل رساله. بالامس وصلتني رساله طيبه من الاخت شمه جزاها الله خير، كانت تتواصل مع احد الاشخاص اللي متواصلين معنا في برنامج استوديو واحد. قالت لي يا أحمد في رسالة شكر لك أنت على أسلوبك على الهواء، والله يعني الواحد ما يتصنع، ولكن الحمد لله هذا ما ربينا عليه، يعني الله يرحم الوالد يحفظ الوالدة، وهذا ما نشأنا عليه في هذه الدولة الطيبة. قلت لها أنا اليوم، قلت لها باكر ذكريني بتواصل معه. أنا كنت أقدر أقول يعني زاه الله خير وكذا وانتهى الموضوع. ليش أحمد ثاني يوم جيت تواصلت معه وأصريت على أنك أنت تتواصل معه وحاولت أني ما أنسى؟ والله ليش؟ مش رياء بإذن الله، مش رياء ولا تفاخرا بهذا الأمر، ولكن أبا أوصل رسالة طيبة أن كان كل همي أني أساعد هذا الرجل الجميل الطيب اللي تعنى من بعد اتصاله بأن يشكر، أني أحفزه وساعده على أن يتم على هذا الخير اللي هو فيه. والله الله يشهد علي بإذن الله أن هذه كانت نيتي، أني أساعده أن يستمر في فعل هذا الخير. شو فعل الخير؟ أنه مش فقط نحن لما نشوف بعض الملاحظات أو بعض الأمور أو بعض الأمور حتى المنزلية مع أهالينا ومع أعمارنا ومع زوجاتنا ومع عيالنا، بس نقول الأمور السلبية. لما نقول مثلا ولدي مثلا شاطر في المدرسة طول السنة، في يوم واحد مثلا ما كان شاطر فيه، أنا يود هاليوم هذا وأعقل 300 يوم كلها خلاص ما بها. ليش؟ لأن في يوم كان سيء. الزوجة 10 سنين معاي تبارك الله مثل الوردة، ولكن في يوم أنا دخلت البيت هي ما ابتسمت، خلاص بس انسى 10 أيام، أو العكس صحيح. نتعلم أن لما نشوف شيء طيب نقوله، نتعلم لما نشوف شيء حلو نقوله، نتعلم لما الواحد يسوي خير نشكره على هذا، على فعل الخير هذا. الحمد لله ترى ديننا يأمرنا بهذا الأمر، وقيادتنا الرشيدة الله يحفظهم، وسيدي صاحب السمو رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ربي حفظه، دائما في لقاءات الإعلامية وفي محاضرات

حضراته في تقديمه وفي كلامه أنه قولوا الخير، قولوا الطيب، قولوا المبارك دائما، ويشكر ويسلم، سلموا على أهاليكم، سلموا على كذا. ليش؟ لأن الكلمة الطيبة تبقى، لأن الكلمة الطيبة تحفز. لما هو قال لي، الله يعلم يمكن أنا كنت في هاليوم اللي هو أمس مثلا كانت نفسيتي شوية مش ولابد، ولكن بهذه الكلمة الطيبة وبهذه الرسالة الجميلة ممكن أنا مرة ثانية تحفزت، ممكن مرة ثانية أنا تشجعت، وممكن هذه كانت رسالة بأني أنا أستمر. فأحيانا الكلمة الطيبة مستمعين قولوها، لما تشوف في زوجتك الخير والطيب والجمال اشكرها، قل لها كلمة طيبة. لما تشوفين في زوجك الشيء الطيب قوليه. لما تشوفون في عيالكم الشيء الزين قولوه. لما تشوفون في الموظفين اللي معاكم قولوها، قولوا جزاك الله خير. يا نعم واجبك ودورك صحيح، ما حد يقول لا وتستلم راتب عليه، نعم، ولكن جزاك الله خير على هالكلمة الطيبة، جزاك الله خير على أدائك اليوم أو خلال هذه السنة، وإلى آخره من الأمور هذه التشجيعية التحفيزية اللي تخلي الواحد يقول والله في ناس تنتبه، والله في ناس تشوف، والله في ناس مقدرة الشيء على الأقل. فاستمروا في فعل هذا الأمر الطيب. نطلع فاصل إن شاء الله مستمعينا مكملين.

إذا مستمعينا مستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة في برنامج استوديو واحد. نذكركم بأوقات برنامج استوديو واحد على أبوظبي أف أم وكذلك تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لبرنامج استوديو واحد وغيره من البرامج اللي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. استوديو واحد معاكم مستمعينا من الأثنين للخميس من 10 لين 11:30 الصبح بتوقيت دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة، عسى ربي دائما يجعلها في أمن وأمان يا رب العالمين. على 600-55-1-2-2-2 هذه المكالمات الهاتفية، هذا الرقم للمكالمات الهاتفية مستمعينا، 600-55-1-2-2-2 الاتصال محصور في توقيت البرنامج اللي ذكرناه. أما الرسائل النصية على 3544 تكتب اسمك رقم تليفونك لو سمحت والموضوع بإيجاز، وإن شاء الله أن أمورك طيبة ونتواصل معك. كذلك البريد الإلكتروني مستمعينا على studio1 بالرقم studio1 بالرقم @admn.ae نفس الشيء، الموضوع بإيجاز مع الاسم مع رقم التليفون ونتواصل معاكم بإذن الله. اليوم كان عندنا لقاءين اثنين مستمعينا، اللقاء الأول مع نور الهدى أسامة معالج وظيفي رئيسي بمستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة، تكلمنا عن التأهيل الإدراكي لمرضى الزهايمر والحالات العصبية. كذلك اللقاء الثاني كان عن اليوم العالمي للزهايمر اللي يصادف يوم أمس 21 من سبتمبر مع الدكتورة عزة إسماعيل استشاري في قسم الأعصاب بمدينة الشيخ شخبوط الطبية. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا المواطنة طيب العمر كله يا رب ولن طيب. هذه بناخذ تفاصيلها، أنا والله ما أعرف بصراحة تفاصيلي، تتكلم أني أنا عملت في عمر متأخر، فشو موضوع العمر أو راتب التقاعد؟ تقول أكملت البكالوريوس في عمر 40 ولم أجد عملا إلا في عمر 46. طيب بنتواصل وياكم إن شاء الله. عندي مشكلة مع موضوع حسن السيرة والسلوك أبو عبد الله، إن شاء الله يا أبو عبد الله بنتواصل وياكم إن شاء الله أموركم طيبة. طيب ناخذ خبرين إلى ختام الحلقة مستمعينا.

0: نقل إمبريال كوليدج لندن للسكري من مدينة زايد الرياضية إلى ويست إياس. أعلن مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء التابع لقطاع الرعاية الخارجية في M42 نقل فرعة في مدينة زايد الرياضية إلى مركز جديد في ويست إياس. تقول الدكتورة مي الجابر الرئيس التنفيذي لقطاع الرعاية الخارجية في M42 يمثل انتقالنا إلى ويست إياس خطوة مهمة في مواصلة تطوير خدماتنا بما يتناسب مع احتياجات مرضانا، وذلك في إطار التزامنا بتقديم رعاية صحية موثوقة ومتخصصة وشخصية. بيوفر المركز الجديد تجربة محسنة للمرضى وسهولة أكبر في الوصول للخدمات ونطاق أوسع من خدمات السكري والغدد الصماء التخصصية لمجتمعنا، والأهم من ذلك سيواصل مرضانا تلقي نفس المستويات العالية من الرعاية اللي اعتادوا عليها ويثقون بها في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء. طيب نشوف إذا في خبر آخر من مركز الاتحاد للأخبار. طيب عدنا يطولي بأعماركم مستمعينا. الأسبوع العالمي للغذاء يجمع الشركات والمستهلكين. يستعد الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دورته الأكبر هذا العام لإطلاق نموذج جديد يجمع لأول مرة بين الأعمال الموجهة للشركات والأعمال الموجهة للمستهلكين، ما يعزز فرص الاستثمار والتوسع التجاري ويفتح آفاقا جديدة لنمو الأسواق في قطاع الأغذية والمشروبات. يتيح الحدث للزوار استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المحلية والعالمية والتفاعل المباشر مع العلامات التجارية والمنتجين، إلى جانب إمكانية شراء المنتجات من مختلف مكونات منظومة الغذاء ضمن تجربة متكاملة تجمع بين التجارة والابتكار والتواصل مع المستهلكين. يقام الحدث بتنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتشهد دورة العام الجاري إطلاق منصة جديدة مخصصة للتواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين، تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمنتجين المحليين والمزارعين والعارضين في القطاعات المتخصصة بما في ذلك التمور والعسل والمشروبات عرض منتجاتهم وإطلاق ابتكاراتهم الجديدة واختبارها في السوق بشكل مباشر. ويضم الأسبوع العالمي للغذاء 2026 ثمن قطاعات متخصصة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات. طيب عندنا كذلك مستمعين خبر أوقاف أبوظبي تطلق جولة توعوية لتعزيز ثقافة الوقف في الجامعات. أطلقت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر أوقاف أبوظبي جولة توعوية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة الوقف وتعزيز الوعي بدوره الاقتصادي والاجتماعي من خلال سلسلة من اللقاءات والورش التفاعلية لتستهدف المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة إلى جانب المجالس والمراكز المجتمعية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. انطلقت أولى محطات الجولة خلال شهر سبتمبر في كل من مركز نبض الفلاح المجتمعي ومجلس الشهامة وكليات التقنية العليا وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتضم جلسات تعريفية وحوارية تسلط الضوء على تطور مفهوم الوقف عبر التاريخ ودوره في دعم التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض نموذج أوقاف أبوظبي في تطوير القطاع الوقفي وفق أفضل الممارسات العالمية. نحن وإياكم مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا. كل الشكر لكم على تواصلكم متابعتكم وشاركاتكم الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. إلى ذاك الحين نستودعكم ربنا سبحانه. تحيات شمس زعابي، علي سبت، أحمد العبيدلي، خالد الشامسي. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
2: ها هذا البرنامج برعاية
3: دائرة القضاء أبو ظبي.
4: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو.
5: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
6: راجع بشوقي ولهفتي
5: أبو ظبي أف أم 90 FM خلها دوم في البال.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في وستياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وستياس. للحجز اتصلوا على

0: 877-377-7777.
1: نجاحة نجاح للوطن.
2: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء،

0: وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
1: عام دراسي جديد،
2: أول أسبوع مدرسة، في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حتى 30 من يونيو الماضي 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم، فيعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية. تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 يوماً، وبلغ سعر خام برنت تسليم نوفمبر $100.34 للبرميل عند التسوية، منخفضاً 3.14%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر إلى $95.78 للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 13% إلى $4,357.31 للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 17% إلى $66.48 للأوقية، وصعد البلاتين 18%

12% إلى 1811 دولار، فيما زاد البلاديوم 17% إلى 1309 دولارات. الخبر الأخير، فتحت شركة جوجل التابعة لألفابيت باب الطلب المسبق لأجهزة جوجل بوك، وهي فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة لمستخدمي نظام أندرويد وتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونموذج جيميناي التابع للشركة. تبدأ أسعار الأجهزة الأولى التي تصنعها شركات أيسر وأسوس وديل وإتش بي ولينوفو من 899 دولاراً، وتعمل بمعالجات من إنتل وكوالكوم مع عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة. فخورين بالإمارات.
3: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
2: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل

0: شيء. خلك واعي وخلك بأمان.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
2: أبو ظبي
3: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
4: بوظبي FM.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات التهنئة إلى فخامة الفريق أول أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الفريق أول أسيمي غويتا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات إضافة إلى بحث دعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين. أعلن الحرس الوطني تمديد ساعات الاستقبال للتسجيل في صفوفه حتى الساعة 6:00 مساء وذلك بحدود 24 من سبتمبر الجاري لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في التسجيل واستكمال إجراءاتهم نظرا للإقبال الكبير على الانضمام إلى صفوفه. الخبر الأخير، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة غدا شقيقتها المملكة العربية السعودية احتفالاتها بيومها الوطني 96 الذي يصادف 23 من سبتمبر وذلك تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين، وتعد العلاقات بين البلدين ركيزة أساسية لوحدة البيت الخليجي وتعزيز العمل العربي المشترك وضمانة للاستقرار والازدهار في عموم المنطقة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: الأم والمعلمة والقائدة.
2: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة العتيبة.
5: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب البلاد بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC أنه لن يكون بإمكان أحد تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار. ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدول أعمال حافل بالاجتماعات مع قادة من 4 قارات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ ترامب اليوم بإلقاء كلمة أمام المندوبين المجتمعين قبل أن يلتقي بما لا يقل عن 11 من قادة العالم سواء بشكل ثنائي أو جماعي. دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء في التكتل إلى الإبقاء على سياسة العقوبات المفروضة على روسيا ومواصلة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. لقي شخصان حتفهما وفقد 4 آخرون في اليابان جراء أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية تسبب فيها إعصار دوغوان في مناطق حول طوكيو، وضرب الإعصار مقاطعتي تشيبا وكاناجاوا المتاخمتين لطوكيو، ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل وغمر الطرق بالمياه، فضلا عن تعطل خدمات السكك الحديدية.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالي بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد وجموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن راشد. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الفريق أول أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية مالي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي اللواء عبد الله مايقة رئيس وزراء جمهورية مالي. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله في مسجد زعبيل الكبير بدبي بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع غفيرة من المصلين. هذا وقد شيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي والشيوخ وجموع من المواطنين الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد المكتوم من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في مقبرة أم هرير بدبي. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد التقى سموه كلا على حدة وزراء خارجية جمهورية كوريا الشقيقة وسلوفاكيا وقبرص وبلاو وكوستاريكا وكوسوفو وكندا وبيرو وتشيلي وبوليفيا والبرتغال. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناولت اللقاءات أيضاً الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل بشراكة مع جمهورية السنغال. وتبادل سموه وأصحابه

0: بالمعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حث معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة على اتباع نهج شامل لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في مؤتمر عالمي بالتزامن مع انطلاق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
1: الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية يمكن أن تسهم في تضخيم خطاب الكراهية ونشر السرديات المتطرفة بسرعة غير مسبوقة والتحريض على الكراهية والعنف، وتؤكد دولة الإمارات أهمية العمل الدولي المشترك لوضع أطر واضحة ومسؤولة لحوكمة هذه التقنيات وتعزيز الأمن السيبراني وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات بما يضمن عدم إساءة استخدامها من قبل المتطرفين والإرهابيين. وفي الوقت ذاته علينا أن ننظر إلى التكنولوجيا كجزء من الحل، وأن نستثمر في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لنشر المعلومات الموثوقة وتعزيز التعليم وربط المجتمعات وتوسيع مساحات الحوار وترسيخ رسائل التسامح والتعايش والسلام.
0: ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
2: دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب البلاد بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC أنه لن يكون بإمكان أحد تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار. ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدول أعمال حافل بالاجتماعات مع قادة من 4 قارات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ ترامب اليوم بإلقاء كلمة أمام المندوبين المجتمعين قبل أن يلتقي بما لا يقل عن 11 من قادة العالم سواء بشكل ثنائي أو جماعي. دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء في التكتل إلى الإبقاء على سياسة العقوبات المفروضة على روسيا ومواصلة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. لقي شخصان حتفهما وفقد 4 آخرون في اليابان جراء أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية تسبب فيها إعصار دوغوان في مناطق حول طوكيو، وضرب الإعصار مقاطعتي تشيبا وكاناجاوا المتاخمتين لطوكيو ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل وغمر الطرق بالمياه، فضلا عن تعطل خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتة.
0: أعلن الحرس الوطني تمديد ساعات الاستقبال للتسجيل في صفوفه حتى 6:00 PM لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في التسجيل واستكمال إجراءاتهم، وذلك نظرا للإقبال الكبير على الانضمام إلى صفوفه. ويواصل الحرس الوطني استقبال الراغبين في التسجيل يوميا من 9:00 PM وحتى 6:00 PM وذلك حتى تاريخ 24 سبتمبر الجاري في مجلس شخبوط بأبوظبي ومجلس زاخر في العين ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة ومجلس البرشة في دبي ومجلس ضاحية السيوح في الشارقة وقاعة البيت متوحد في أذن برأس الخيمة ومجلس البدية في الفجيرة. تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة غدا شقيقتها المملكة العربية السعودية احتفالاتها بيومها الوطني 96 الذي يصادف 23 سبتمبر، وذلك تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين. وتعد العلاقات بين البلدين ركيزة أساسية لوحدة البيت الخليجي وتعزيز

0: العمل العربي المشترك وضمانة للاستقرار والازدهار في عموم المنطقة. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالي بذكرى استقلال بلاده. محمد براشد وجموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد براشد. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: شهر للاحتفاء والعطاء.
3: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية، كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي.
2: فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله في مسجد زعبيل الكبير في دبي بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع غفيرة من المصلين. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنعقد النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء من 6 إلى 8 من أكتوبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة، وبحثت اللقاءات تعزيز التعاون والشراكات الثنائية ودعم العمل المتعدد الأطراف وجهود تحقيق السلم والأمن الدوليين. تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنك أبوظبي من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل امتدادا لجهود دولة الإمارات في تحقيق العدالة وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: عام دراسي جديد.
2: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. وصباحكم خير.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية، لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب البلاد بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC أنه لن يكون بإمكان أحد تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار. ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدول أعمال حافل بالاجتماعات مع قادة من 4 قارات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ ترامب اليوم بإلقاء كلمة أمام المندوبين المجتمعين قبل أن يلتقي بما لا يقل عن 11 من قادة العالم سواء بشكل ثنائي أو جماعي. دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء في التكتل إلى الإبقاء على سياسة العقوبات المفروضة على روسيا ومواصلة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. لقي شخصان حتفهما وفقد 4 آخرون في اليابان جراء أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية تسبب فيها إعصار دوغوان في مناطق حول طوكيو، وضرب الإعصار مقاطعتي تشيبا وكاناجاوا المتاخمتين لطوكيو، ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل وغمر الطرق بالمياه، فضلا عن تعطل خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
2: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا،

0: هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب. التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
6: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان. مع أبوظبي FM، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: نعيش اللحظة معاكم.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بلاه يا قلبي.
0: واستمتع بضبي FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حتى 30 من يونيو الماضي 985 مليون

هي 13% إلى 4357 دولار و31 سنتا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 17% إلى 66 دولار و48 سنتا للأوقية، وصعد البلاتين 18% إلى 1811 دولار، فيما زاد البلاديوم 17% إلى 1309 دولارات. الخبر الأخير، فتحت شركة جوجل التابعة لألفابيت باب الطلب المسبق لأجهزة جوجل بوك، وهي فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة لمستخدمي نظام أندرويد، وتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونموذج جيميناي التابع للشركة. تبدأ أسعار الأجهزة الأولى التي تصنعها شركات أيسر وأسوس وديل وإتش بي ولينوفو من 899 دولاراً، وتعمل بمعالجات من إنتل وكوالكوم مع عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: برنامج دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: لا تغير الموجة،
3: المتعة تبدأ من بوظبي.
2: FM

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد
0: ابو ظبي اف ام.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: محمد بن راشد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أحمد بن راشد. الإمارات وسبع دول تدين استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وقد أدى الصلاة إلى جانب سموه في

0: شيع الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بعد ظهر اليوم إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى في مقبرة أم هرير في دبي. وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المشيعين، وشارك في تشيع الجثمان عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وجمع من المواطنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنعقد النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء من 6 إلى 8 من أكتوبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. وتنظم مجموعة أدنك الحدث بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وبحثت اللقاءات تعزيز التعاون والشراكات الثنائية ودعم العمل متعدد الأطراف وجهود تحقيق السلم والأمن الدوليين، إلى جانب الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل. كما عقد سموه اجتماعا مع السيناتور الأمريكي جين شاهين تناول العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية وأبرز التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع في المنطقة. وعلى هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في نيويورك. ويعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، ويدعون إسرائيل إلى الوفاء فورا بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق. ويجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من وطنه أو لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنك أبوظبي من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، امتدادا لجهود دولة الإمارات في تحقيق العدالة وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون. معالي عبد الله بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر.
1: يعتبر مؤتمر أكبر حدث أممي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، ويجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة أبرز تحديات الحالية. تجمع دولة الإمارات العالم في أبوظبي لتشكيل مستقبل العدالة الجنائية ضمن رؤية دولية تعزز سيادة القانون وتدعم جهود منع الجريمة وتضع الإنسان في صميم المنظومات العدلية والقضائية. ستشارك دولة الإمارات العالم جهودها في مجالات منع الجريمة من خلال الدور الذي تقوم به مع الشركاء الدوليين في مجال التعاون القضائي الدولي، مع ضمان الموائمة بين ترسيخ سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان.
0: ويعبر استضافة المؤتمر الذي تشارك فيه 97 دولة حول العالم عن الثقة الدولية بقدرة الإمارات على جمع الحكومات والمنظمات والخبراء في منصة عالمية واحدة. التفاصيل في حديث سعود المنصوري رئيس اللجنة الإعلامية المنظمة للمؤتمر.
2: هذا المؤتمر اللي يعتبر أكبر تجمع عمومي متخصص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، أهم متوقعين عدد المشاركين معنا في المؤتمر يصل من 3000 إلى 5000 مشارك. نحن بشرك اليوم بحسب القرارات الأخيرة وجدت عندنا بأن هناك أكثر من 97 دولة مشاركة معنا في هذا المؤتمر، وأكثر من 93 متحدث، وكذلك أكثر من 30 معرض ومصاحب خلال المؤتمر. طبعا كل هذه المعارض تكون مواضيع اللي تطرح مرتبطة في منع الجريمة والعدالة الجنائية. نحن من خلال قناتنا الكريمة ندعو كل أفراد المجتمع للتفاعل مع هذا الحدث، ونحن

0: تقول ان العالم يجتمع في ابو ظبي لرسم برنامج منهج الجريمه والعداله الجنائيه للخمس سنوات القادمه.
1: اتحاد الجودو يعتمد برامجها المحلية والخارجية حتى نهاية الموسم. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستوديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
2: مساء النور أميرة. بالفعل اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي برنامج إعداد منتخبي الناشئين والشباب للجودو حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2026، ويبدأ منتخبنا المشاركة في بطولة العرب في الكويت في أكتوبر المقبل.
1: نعم.
2: إلى عالم الكرة، حيث يبدأ منتخبنا الوطني اليوم تدريباته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لمواجهة منتخب اليمن الخميس المقبل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج خليجي 27.
1: نتمنى لهم التوفيق.
2: أكيد إذا الله راد وفالهم الفوز.
1: أو بترجع الأيام الحلوة
2: إن شاء الله. أوروبيا، أشرف زين الدين زيدان على أول حصة تدريبية له مع المنتخب الفرنسي الذي يستعد لانطلاق مشواره في النسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية. أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفتاحه على إجراء مراجعة مستقلة لآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
1: ميلاد، معقولة في لاعب ممكن يطلع من المباراة ويشل بعمره ويروح ويرجعونه مرة ثانية عشان يلعب؟
2: صحيح، هذه طبعا هي ما بتصير، ولكن هاي حادثة حدثت في عام 1924 وحادثة طريفة لأول مرة بصير. كان عم يلعب فريق نوتنغهام فورست مع بولتون أميرة في عام 1924، في لاعب اسمه هاري مارتين خرج وأصيب وخرج من الملعب. بوقتها ما كان في التبديلات لازم على المصاب، ولكن فريقه كان خسران 1-0. قبل النهاية الحكم بيحتسب ركلة جزاء لفريق نوتنغهام فورست، ولكن لم يجرؤ أحد على تسديد ركلة الجزاء. كابتن الفريق بيخرج بيروح على غرفة الملابس بترجى لهاري مارتين أنه يرجع، الحكم ما بمانع بيرجع بتسدد.
1: لا أنا ما برجع.
2: هو ما كان بده يرجع، ولكن هو مصاب، ولكن رجع وسدد ركلة الجزاء وجاب التعادل لفريقه، وسجلت أول حادثة في التاريخ أنه لاعب أصيب طلع تحمم غير ملابسه ورايح على البيت رجعوه وشاط ركلة الجزاء.
1: يعطيك العافية. شكرا ميلاد.
2: شكرا شكرا أمي.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. محمد بن راشد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أحمد بن راشد. الإمارات وسبع دول تدين استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. شكرا للمتابعة. تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي

وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة. بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: أبو ظبي الفن، لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
2: أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني، في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة

0: وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
0: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
9: أبوظبي FM

باع الهنا وشرى العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير إنه ركض خلف السراب.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقينا. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك

0: بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
1: عام دراسي جديد،
2: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر. فخورين بالإمارات.
2: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
5: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات، كسر بخاطري.
4: لا لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة، اتأكدت ان لها الحساب رسمي اول شيء؟ مرخص؟ من اي جهة؟
5: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه، ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسى بعرف كم محتاي.
4: لا يكون أرسلتي يا ويلك. هذا تسول إلكتروني يا نورة. في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني، ديري بالك.
5: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
4: أيوة، وايد منهم فبركين. ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية، ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد.

0: لا تقولين ما قلت لك.
1: انزين شو اسوي؟ انا كنت ناوية احول له الفلوس.
0: تعرفين احسن شي نسويه نبلغ عنه امان شرطة بوظبي 800-2626، او بعد طرشيلهم رسالة نصية على 2-8-8. واذا حابة تتبرعين عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة، كوني واعية وحذرة يا نورة. شوفي يتني رسالة، شوفي شو كاتبين: أرجوك لا تتأخرين، الحالة حرجة، أحتاج تحولين 3000 درهم.
1: ما شاء الله محدد السعر منك 3000 درهم، ومن غيرك وثانية وثالثة. لو ساعدنا نصاب في اللي يسويه نكون مشاركين وياه.
0: أيوة خلاص توبة، حضر وبلغ.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء دكتورة أسماء النعيمي، عذار السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم. من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

ابو ظبي اف ام، حيث يبدا المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم اجمل مع ابو ظبي

0: لحظات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: المرأة الإماراتية، قصة وطن.
3: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
5: الدكتورة فاطمة طاهر.
6: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية.

0: عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

ظبي اف ام مع ابو ظبي اف ام يومك احلى ولحظاتك اجمل.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. ممتاز، أبغى أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإعداديات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني؟
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
8: الكلمة الطيبة صدقة، خلوا دائما كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم ومعلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب. فخورين بالإمارات.
9: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
8: فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

وانت الذوق، انا المد وانت الرد، انا انت مني انت، انا السيف وانت الحد، انا الهمس وانت اللمس، انا الضيف وانت الكيف، انا انت مني انت، انا السيف وانت الحد، انا الدور وانت النور، انا القلب وانت الحب، انا انت مني انت، انا السيف وانت الحد، انا الخل وانت الكل، انا الجد وانت المجد، انا انت مني انت، انا السيف وانت الحد. الله على جون ينشك برادة في ليلة قمرة ولا حولك أجناس، من بين ضوح النور وعتمة سوادة النار يوقدها الحطب سمر كداس، يمر فكري مثل نظم القلادة الماضي اللي عشته أيام مع ناس، القلب هزه من زمانه ودادة، غنيت يا مغناي وما نوخ الراس، والراسبة من جور وقتي جلاده حزة رخاء من بين حزات محتاس، جيتي خفيفة ظل مثل الفراشة، كلك فرح ما يلمس الأرض ما طاك، جيتي ورفرف خافقي انت عاشة، يلي حضرتي مرحبا والف حياك، انتي العمري يا حياتي معاشة، كل النهار انتي انا كيف بسلاك، لا يا سبات العمر لا يا حشاشة، قلبني لا جليل بالنبض ناداك، ما للفكر غيرك حديثة نقاشة، مع الخفوق وصاروا اثنين ملاك، يسعون دايم شوفتك في بشاشة، لا خالفك فكري ولا القلب يعصاك، ما غصبتك في ولا فيك مغصوب، الدروب كثار واختر لا تهون، كم قلوب تشتكي فيك.

الفرقة عيون، صدق أنا مخطي وأنا لله أتوب، وقلي بلي إلهي من أكون، ذي ملامح صورتي زال الشحوب، والأمل في مهجتي حرك سكون، أتفه الأشياء سبب كبرى الحروب، والنتائج دامية ممكن تكون، السلاح اليوم بالصبر محسوب، ودرعي الإيمان يلخل الفتون، هي بداية حرب أو آخر نشوب، أو بداية حب يمكن أو بدون، الفراق فراق يا كثرة الدروب، العواطف في القلوب ولا تهون. يا ملتهب غيري من الناس غلطان، ماني لهل الوجهين سمح وراضي، ما ترتوي عينك بك الجوف عطشان، دامك تعيش بوقت لاهي وفاضي، يكفيني ابعادك ملا القلب حقران، خلاص ما يلزمك حد اعتراضي، قلبي فلا ذله ولا ظن ينهان، بكف عن باقي العطا باحتفاظي، تندم وتفقد من حواليك خلان، بيصعب عليك تعيد ما كان ماضي، عساك ما تبطي على عشق الألوان، من يجهل طباعك ترى ما هو حاضي. عذابي بحبك راحت لي وانا الكسبان، سنين العمر في وصلنا دوم عذرية، احبك وحبك نايف والرضا برهان، وجنبت عن حبك قوانين عرفية، حبيبي على بعض الخطأ منك انا شرهان، على الشك من قول العرب والحكي فيا، وانا الغافل اللي يجمع الظن بالاحسان، شرينا ولا بعناك وزلتك مشرية، نهاري وعيدي يوم لقياك يا فتان، سحابتك تمطر روضتي بوبل وسمية، ولا خيام بفروض الحشا مزنك الهتان، أعيش العمر عمرين وكل واحد مية، سلامي عليك أسمى سلام بكل ألوان، تحيات من قلب لك بكل حنية، بعلمي وعلمك للهوى فيك وفيني بان، أحبك عسانا نلتقي بعش زوجية، ولي فيك كل الحق يا داعج الأعيان، بعينك تتل القلب تلات جذرية، تحملت منك الصد ولا قلت للهجران، أنا منك ومني أنت والأرواح مبلية.

0: ما نيب هماز ولا نيب لماز، كل الخطا ما يرث الا الحسايف، نفسي ما كلفها ولا نيب معتاز للي بدا من عشرته كل هايف. احتاج عشرة طيبة الذكر مع ناز يشيل ثقل حمولها والخفايف، حتى ولو خون بعض حظ ما جاز ارجي قضاها مقبلة كل طايف. وانا معلي ذكر بالطيب من حاز ورجلي ما سندها دروب السفايف، ذا وقت فيه الرجل يبرع والراز ما سقط ولا بروس النوايف. وش يفرق الشاهين والحر والباز، الهد واحد والطلايع صنايف، حمامتي غني ترى الصوت هزاز للي خفوقه مولع بالولايف. بتبع هوايا اللي ملكته وبجتاز، حد وراها حدود والبال كايف، بجري وانا خالد ولي رمح ما هاز الا وسكته في نحر كل عايف. لي في ربوع الارض رايه ومركاز، لا هي بمغشوشه ولا هو بزايف.
1: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضي

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM
0: فخورين بالإمارات.
2: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم، صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي أف أم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي FM. صوت الملاعب.

عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تجلس في البيت. حلوة حلوة صح؟
5: حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بعفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط؟ وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: شكرا أم الإمارات.
9: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
8: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
10: الدكتورة حصة لوتا.
11: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990، شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.

دانات من بلادي فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح. فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.